كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
4: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الموضوع إماراتي واسمي بالفخر مطبوع إماراتي أنا والمجد في دمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهار.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهال.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM

0: بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
3: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
1: في دولتنا.
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
4: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
3: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: من إذاعة أبو ظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.

0: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا.
8: عيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.
9: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
10: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا منها.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: ام خلها دوم في البال.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
4: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد

0: E&Money E&Money هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
0: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود، كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير،

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا،
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.
0: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

خططت لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

أمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود وفي كل

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: بي اف ام
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
0: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة غبي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM. شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا منها.

0: إخواني وأخواتي بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة أخي خليفة رحمه الله ومن قبل المؤسس وباني الاتحاد الشيخ زايد، تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم، وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

في دولة صنعت من الطموح هوية ومن الابتكار أسلوب حياة، في دولة لا تعرف التوقف عن التقدم ولا ترضى بغير الأول مركزة، دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم هي واحدة من أكثر دول العالم تأثيرا في مجالات الأمن، التكنولوجيا والتطلع للمستقبل. ومع هذا الحضور العالمي من العاصمة أبوظبي، افتتاح المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026، حدث يجمع الخبراء وصناع القرار والشركات العالمية تحت سقف واحد. دولة تقود المستقبل بثقة وتضع الأمن والاستعداد في مقدمة أولوياتها، وتواصل دورها الريادي في بناء عالم أكثر أماناً واستقراراً.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11 ونص صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM، وكذلك لكل من حاب أن يتابعنا عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لهذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا طاقم عمل برنامج استوديو 1، جاسم محمد، أحمد العبيدلي، شم الزعابي، عليا السبت، راح نكون معاكم بإذن الله ونستقبل فيها مكالماتكم ورسائلكم النصية ورسائلكم عبر البريد الإلكتروني بدءا من المكالمات الهاتفية على 600-551-222، وكذلك الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طبعا نشوف بداية مع البريد الإلكتروني. بالأمس وصل لنا من الجوري ملاحظتها على إحدى الجامعات، والحين يعني على حسب إيميلها أمس أن الحين بعد عندي موضوع ثاني مع بعض الدكاترة، طيب أنهم ما يردون على إيميلاتنا. طيب كنت بتكلم معاهم بخصوص درجاتي في الامتحانات لكن ما يردون علي. طيب نشوف الموضوع يا الجوري، نشوف رقمك رقم تليفونك إن شاء الله لو ترسلينه ونشوف الموضوع إن شاء الله بتفاصيله وفالت. طيب بإذن الله. طيب نشوف إذا في غيرها من المواضيع. طيب هذه ردود جزاهم الله خير، ضمان وكذلك تدوير جروب، جزاكم الله خير مجموعة تدوير، جزاكم الله خير على الردود الدائمة وسرعة الاستجابة، سواء الرد على استوديو 1 فيما يخص ملاحظات الأخوة المشاركين أو كذلك الاستجابة لهم وسرعة تلبية طلباتهم، جزاكم الله خير. وكذلك عند دائرة البلديات والنقل، جزاكم الله خير للرد على ملاحظة الأخت عزة، جزاكم الله خير. طيب نشوف فيما يخص الرسائل النصية. الرسائل النصية طولي بعماركم بدءا من أمس. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا طيب مريم، بنتواصل معك يا مريم. عليكم السلام، عندي ملاحظة على ثقة بخصوص العلاج بسلطان، نتواصل معك يا أبو سلطان. طيب مريم مرة ثانية مسج تكرر، مسج واحد كفيل بإذن الله، دائما أقول بأنه يأخذ ويقرأ ونتواصل فيه معكم إن شاء الله، لكن الرسالة النصية والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم، الموضوع بإيجاز مع الاسم مع رقم التليفون حتى يتم التواصل معكم إن شاء الله. طيب اليوم بإذن الله عندنا 5 لقاءات تبارك الله. اللقاء الأول من مراكز التواجد البلدي والحضور المجتمعي والخدمات التي تعزز من جودة حياة الناس، مع الأستاذ حميد راشد الدرعي، مدير مركز بلدية الوثبة ببلدية مدينة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل. هذا اللقاء الأول راح يكون بعد 5 دقائق بإذن الله. اللقاء الثاني مع الأستاذ سعيد بن خادم المنصوري، مستشار للمعارض العسكرية والدفاعية بمجموعة أدنك. أدنك تستضيف آيسنار 2026، هذه المنصة العالمية للابتكار الأمني. هذه 10:30 بإذن الله راح نتكلم عن أبرز أهداف المعرض ونسختها 9، والمشاركة الأضخم بمشاركة 253 شركة من مختلف دول العالم، وغيرها إن شاء الله من المحاور التي ستطرح خلال اللقاء. اللقاء الثالث بإذن الله مع الأستاذ خلود عبد الرحيم، مدير إدارة مراكز الرعاية بهيئة زايد لأصحاب الهمم، عن المؤتمر الرابع للتوحد أبوظبي 2026 وشعاره الابتكار والذكاء الاصطناعي، ورح نتكلم إن شاء الله عن بعض المحاور. هذه 10:45 11:15، أما 11:00 إن شاء الله عندنا عن الجاهزية المتكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في مسالخ وأسواق المواشي بمدينة العين، مع الأستاذ حسن الكعبي، مدير إدارة الرفق والخدمات البيطرية بالإنابة ببلدية مدينة العين. اللقاء الأخير في حلقتنا لليوم 11:15 عن اليوم العالمي لطبيب الأسرة، مع الدكتورة منى أحمد الحمادي، مدير مستشفى الرحبة الصحة، بنتكلم كذلك عن الدور الأساسي لطب الأسرة في تعزيز صحة المجتمع والمبادرات والخدمات التي تقدمها صحة وأهمية طبيب الأسرة كخط الدفاع الأول. هذه لقاءاتنا في حلقتنا لليوم مستمعينا، ونذكركم أكيد بأرقام التواصل على 655-1222. ملاحظة، مقترح، رأي، موضوع يخصك، موضوع عام أنت شفته في يومك، أكيد نأخذه إن شاء الله بعين الاعتبار ونحوله إلى الجهات المعنية وبدورهم بإذن الله يقومون على أكمل وجه حتى تصب في مصلحة الوطن والمواطن المقيم في نهاية المطاف، سواء مما يطرح خلال برنامج استوديو واحد أو مما يأخذ بعين الاعتبار ويتم تطبيقه عبر الجهات المعنية. جزاهم الله خير. عندنا سيف أحمد، حياك الله يا سيف. عندي موضوع مع ملاحظة أو موضوع مع ترخيص المركبات. طيب نشوف الموضوع، نشوف الموضوع يا سيف. ليش؟ عليكم السلام ورحمة الله، أرجو الاتصال إن شاء الله سيتم التواصل. عندي كذلك موضوع من زين، هو نفسه المسج زين، مسج سيف، خذوا المسج الثاني لأن الرقم الثاني يقول مش لي، يقول حطيت الرقم بالغلط. طيب الأستاذ حميد راشد الدرعي، مدير مركز بلدية الوثبة بلدية مدينة أبوظبي دائرة البلديات والنقل، حياك الله أستاذي.
1: يا مرحبا الساعة، مرحبا يا أخوي أحمد،
0: حياك الله. الله يسلمكم ويعافيكم يا ربي، يطول لي بعمرك. مراكز التواجد البلدي وهذا الحضور المجتمعي والخدمات التي تقدم وتعزز من جودة حياة الناس، جزاكم الله خير. بداية بنتكلم عن مراكز التواجد البلدي، أصبحت جدا قريبة من المجتمع. أبرز الأدوار والخدمات اللي تقدمونها لتعزيز جودة الحياة والتواصل مع أفراد المجتمع.
1: طبعا في البداية نشكركم أخوي أحمد، ونشكر إذاعة أبو ظبي وبرنامج استوديو واحد على استضافتكم، ونشكر لكم أيضا تفاعلكم الإيجابي اللي يثري هذا التواجد ويثري أدوارنا في بلدية أو دائرة البلديات والنقل.
0: واجب.
1: طبعا مراكز التواجد البلدي أوجدتها الدائرة، دائرة البلديات والنقل، ممثلة في البلديات التابعة ومنها بلدية مدينة أبو ظبي، تقوم بدور محوري في تقديم خدمات بلدية ميدانية مباشرة تشمل معالجة الملاحظات الخدمية في المناطق والرقابة على المظهر العام، وأيضا الإشراف على الأصول والمرافق، وأيضا أخذ ملاحظاتها ومعالجتها مع جهات الاختصاص. الهدف أيضا من الأشياء اللي أوجدتها هذه أو الأدوار اللي أنيطت بمراكز التواجد البلدي هي

0: تعزيز التواصل مع المجتمع عبر التفاعل المباشر مع السكان واستقبال ملاحظاتهم بما يسهم في رفع جودة الحياة والمساهمة أيضا في توفير احتياجاتهم بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بحسب الخطط التنموية.
1: نعم، كيف تسهم المبادرات والفعاليات اللي تنظمها مراكز التواجد البلدي في تعزيز الترابط المجتمعي ودعم مختلف فئات المجتمع؟
0: طبعا ما في شك أن هذه المبادرات المجتمعية والفعاليات التوعوية تعزز من روح المشاركة والتعاون بين أفراد المجتمع، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من الترابط المجتمعي. أيضا تم تفعيل المرافق العامة اللي أصلا أوجدت من أجلهم. اليوم النظام البلدي في إمارة أبوظبي أوجد عديد من الحدائق والمسارات الرياضية وما شابه، كله لأجل خدمة هذا المجتمع من مواطنين ومقيمين. وهذا التفعيل يتم أيضا من خلال يعني شركائنا الاستراتيجيين في إيجاد فعاليات تناسب كافة الفئات العمرية وتنظيم فعاليات بيئية وصحية وترفيهية. وهذه الفعاليات بلا شك توجد منصة للتفاعل الإيجابي وتعزيز أيضا المسؤولية المجتمعية بما يحقق أهداف عام الأسرة اللي احنا هذا العام أيضا نعيشه، وأيضا ندعم هذا التوجه لأن الأسرة بلا شك هي نواة المجتمع.
1: صحيح. لو نتكلم يطول بعمرك عن أبرز النتائج أو الأثر اللي شفتوه من خلال وجود هذه المراكز في الأحياء والمناطق السكنية والتفاعل المباشر مع الجمهور.
0: حقيقة لمسنا زيادة التفاعل المباشر مع الأهالي والزوار في ارتفاع الإقبال على المرافق مثل بحيرة الوثبة مثلا ومنتزه الوثبة، حقيقة سجلت أرقام كبيرة في الفترة يعني الشتوية تحديدا. بالإضافة إلى وصول رسائل التوعية بشكل أكبر من حملات ومبادرات اللي تم تنفيذها ميدانيا، بالإضافة إلى الحد من المظاهر السلبية. أيضا عزز التواجد البلدي الثقة بين المجتمع والجهات الأخرى، ووفر أيضا فهما أدق احتياجات المناطق لأن المناطق بلا شك في حالة تطوير مستمر، وهذا ما لا تألوه القيادة الرشيدة على شعبها وعلى المقيمين فيها من وجود مرافق وتلبية احتياجات كافة الأفراد المجتمع.
1: نعم، ختاما أستاذي، كيف انعكست ردود فعل الجمهور الإيجابية عندكم على تطوير خدمات ومبادرات مراكز التواجد البلدي؟
0: بطبيعة الحال ردود الفعل هذه جزء أساسي من تحسين العمل وتطوير المبادرات اللي احنا نقدمها في هذه المرافق أو نقدمها للمجتمع اللي احنا موجودين فيه بما يتناسب مع احتياجاتهم. ساعدت أيضا هذه ردود الأفعال أو ردود فعل الجمهور في تعزيز نهج التحسين المستمر لدى الدائرة وبلدية مدينة أبوظبي على وجه الخصوص لرفع كفاءة الأداء.
1: نعم، الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية، ومن الأفضل للأفضل بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: الأستاذ حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الوثبة ببلدية مدينة أبوظبي دارة البلديات والنقل، شكرا لك.

استوديو واحد. استوديو واحد برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام. نجتهد اليوم لنبني أمن الغد. في زمن تتغير فيه التحديات بسرعة تطور التقنيات، يعود الحدث الدولي المعني بدعم الاستقرار ليجدد منصته العالمية من العاصمة أبوظبي. المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026. الدورة 9 من آيسنار تعود لتجدد ملفات نقاشية ترتبط بالجاهزية وتطوير قدرات إنفاذ القانون والوقاية المجتمعية والحماية المدنية. آيسنار 2026 بلغة الأرقام. الدورة الحالية من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر التي تعقد بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض، ارتفع عدد الشركات العارضة فيها بنسبة 19% ليصل إلى 253 شركة عارضة. المساحة الإجمالية للمعرض 28,000 متر مربع، زادت بنسبة 17% مقارنة بالدورة الماضية. الشركات الوطنية تمثل 60% من إجمالي الشركات العارضة. يستقطب آيسنار 2026 مشاركات من 37 دولة، منها 9 دول تشارك للمرة الأولى. جديد آيسنار 2026. يشهد آيسنار 2026 في نسخته لهذه السنة إطلاق منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن للمرة الأولى، منصة استراتيجية تجمع قادة الحكومات والأجهزة الأمنية ومزودي التكنولوجيا وخبراء الذكاء الاصطناعي. هاكاثون كود بريكر، مسابقة تحاكي سيناريوهات واقعية عن فرضيات الأمن، بما يعبر عن أهمية أنظمة الحماية الرقمية باعتبارها خط الدفاع الأول لتأمين البنية التحتية الحديثة. آيسنار لا يركز فقط على الأمن التقليدي، بل يضع في قلب أجندته الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي، حماية البنية التحتية وأنظمة الطوارئ وتقنيات الاستجابة للأزمات. استضافة أبو ظبي لآيسنار تأتي في ظل تصنيفها كواحدة من أكثر المدن أماناً عالمياً لسنوات متتالية، ما يمنح المعرض بعداً عملياً ورسالة ثقة دولية. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.

0: 00055212 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.a. رسائل نصية وصلنا من عبد الله حياك الله فيما يخص ارتفاع أسعار مواد البناء، بإذن الله سيتم التواصل وياك. عليكم السلام، أنا عندي موضوع مع هيئة الإسكان أبو ظبي، بس لو تحط رقم تليفونك، لو تحط رقم تليفونك الله يحفظك. طيب، آيسنار 2026 يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للفعاليات الأمنية المتخصصة، هذا ما أكد عليه الحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنك. أن تنظيم النسخة 9 من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يجسد مكانة دولة الإمارات الرائدة عالميا في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية المتخصصة، ويعزز كذلك من دورها في دعم القطاعات الحيوية وتطوير المنظومات الأمنية المستقبلية. وكذلك قال الأستاذ حميد مطر الظاهري أن آيسنار اللي تنطلق فعالياته اليوم في العاصمة أبوظبي وتنظم مجموعة أدنك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يشكل منصة عالمية تجمع قادة الأمن وصناع القرار والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم تحت رؤية أمنية مشتركة شعارها نجتهد اليوم لنبني أمن الغد. وكذلك الإمارات ريادة عالمية في اعتماد الأدوية المبتكرة لتعزيز صحة المجتمع، تقدم دولة الإمارات نموذج رائد في اعتماد الأدوية والعلاجات الطبية الحديثة اللي ترتقي بتجربة المرضى، وتسهم كذلك في تسريع وزيادة فرص علاج أعقد الأمراض وأخطرها على صحة الإنسان. رسخت الإمارات خلال العام الجاري تفوقها في هذا المجال، فتحولت إلى منصة عالمية للابتكار الطبي والتجارب العلاجية المتقدمة، ما يعكس التزامها المستمر بصحة المجتمع، ويعزز جاذبية قطاعها الصحي على المستوى الإقليمي والدولي. في هذا السياق أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن اعتماد عقار باكسفندي المبتكر لارتفاع ضغط الدم، واللي يستخدم بتركيزه 1 ml أو 2 ml كخيار علاجي إضافي إلى جانب الأدوية الخافضة للضغط لدى المرضى اللي ما يقدرون السيطرة على مستويات ضغط الدم لديهم بشكل كافي. وكذلك تعد دولة الإمارات أول دولة على مستوى العالم تمنح الموافقة لهذا العلاج في خطوة تعزز كفاءة الرعاية الدوائية، خاصة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية. ما شاء الله تبارك الله، أول دولة تعتمد هذا الدواء لضغط الدم، ثالث دولة تعتمد دواء العين القطور اللي كانت أمس أول أمس، ومن فترة كذلك ثاني دولة تعتمد الدواء اللي يساعد في نزول الوزن من بعد الولايات المتحدة الأمريكية. اللقاء جاهز؟ طيب، احنا معانا الأستاذ سعيد بن خادم المنصوري مستشار للمعارض العسكرية والدفاعية بمجموعة أدنك، حياك الله أستاذي.
1: حياك الله يا أخي أحمد.
0: يا مرحبا بك،
1: شكرين على هاي الفرصة والاستضافة.
0: شكرا لك على استجابة الدعوة، الله يحفظك.
1: الله يسلمك،
0: يطول لي بعمرك. اليوم بإذن الله مع آيسنار 2026 هذه المنصة العالمية للابتكار الأمني، أبرز الأهداف لو نتكلم عنها اللي تسعى أو يسعى معرض آيسنار 2026 لتحقيقها في دورته 9 بداية.
1: يهدف تنظيم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 إلى تعزيز مكانة أبو ظبي باعتبارها مركزا عالميا متقدما في أنظمة الأمن المتقدمة، وتشكل منصة أساسية للتعاون المعرفي بين القطاعات المتخصصة عالميا بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى تطوير منظومتي الأمن الوطني والدفاع المدني. وتأتي هذه النسخة الأكبر منذ انطلاق المعرض، إذ تجمع نخبة من أبرز منظمات الأمن الدولية والجهات الحكومية وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا للتصدي للأولويات المتطورة في قطاع الأمن الوطني على مستوى العالم.
0: نعم، في هذه

0: المشاركة في دورتها التاسعة أستاذ سعيد، 253 شركة من مختلف دول العالم، أسباب هذا الحضور الكبير والمتزايد في هذا المعرض؟
1: طبعا تنظم المعرض مجموعة أدنك وهي إحدى شركات مدن بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ما يضيف لأي سنارة 2026 أهمية خاصة لتعزيز التعاون الدولي، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة حيث بلغت 253 شركة بنسبة زيادة 19% عن النسخة السابقة، وبمساحة إجمالية وصلت إلى 28 ألف متر مربع بنسبة نمو 17% عن النسخة السابقة، كما زادت نسبة مشاركة الشركات الوطنية لتشكل 60% من إجمالي الشركات العارضة، في حين بلغت نسبة الشركات العالمية 40% من 37 دولة، مما يشكل نموا بنسبة 6% مقارنة بالنسبة السابقة. وتعكس هذه الزيادة طبعا مدى الموثوقية التي تحظى بها دولة الإمارات باعتبارها وجهة عالمية لتنظيم الفعاليات الكبرى ولا سيما المختصة في الأمن والدفاع.
0: نعم، لو نتكلم عن دور التقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات آيسنار 2026،
1: يشهد آيسنار أخي أحمد 2026 إطلاق عدد من الفعاليات المهمة والجديدة، أبرزها طبعا منصة الأمن السبراني الهاكاثون اللي هي كود بيكر، بما يعزز تبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي. وللمرة الأولى ينطلق منتدى الذكاء الاصطناعي للأمن، وهي منصة استراتيجية رفيعة المستوى، تمتد فعاليات المنتدى على مدار 3 أيام المعرض، بحيث تجمع قادة الحكومات والأجهزة الأمنية ومزودي التكنولوجيا وخبراء الذكاء الاصطناعي، كما يسلط الضوء على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات حماية البنية التحتية والاستجابة للطوارئ، تأكيدا على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتعاون الأمني والابتكار.
0: هل هناك تقنيات أو ابتكارات جديدة بيتم إن شاء الله استعراضها في هذه النسخة؟
1: ما في شك أن هذه النسخة تحت شعار نجتهد اليوم لنبني أمن الغد، إذ تجمع نخبة من أبرز منظمات الأمن الدولية والجهات الحكومية وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا للتصدي للأولويات المتطورة في قطاع الأمن الوطني على مستوى العالم. وتسهم المنصات الجديدة التي يحتضنها المعرض في نسخته التاسعة بجمع كبرى الشركات والمنظمات الأمنية والدولية لبحث الحلول الذكية الجديدة الموجودة في العالم في وقتنا هذا.
0: ختاما أستاذ سعيد، كيف يسهم آيسنار 2026 في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للأمن والتكنولوجيا؟
1: الحمد لله أبوظبي بنت المكانة هذه على سنين طويلة، واليوم نحن يعني بكل تأكيد نحن آيسنار 2026 منصة عالمية لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجالات الأمن السبراني وحماية البنية التحتية الحيوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستجابة للطوارئ. وتكتسب دورة هذا العام أهمية خاصة، إذ تتزامن مع إطلاق قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام في نسختها الأولى، بما يعزز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزا عالميا للابتكار الأمني ومنصة رائدة للحوار وتبادل الخبرات. ويعزز آيسنار 2026 مكانة أبوظبي باعتبارها مركزا عالميا متقدما في أنظمة الأمن المتقدمة، وتشكل منصة المعرض أساسية للتعاون المعرفي بين القطاعات الأمنية المتخصصة.
0: الأستاذ سعيد بن قادم المنصوري، مستشار للمعارض العسكرية والدفاعية بمجموعة أدنك، شكرا لك.
1: شكرا لكم.
0: الله يحفظك.

0: لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: احتيارية، أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
9: يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح.
8: تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمة.

0: الرسائل الهاتفية 655-1222 وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: 6005-5212 ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. كذلك فيما يخص لقائنا السابق مستمعين حول آيسنار 2026، أعلن آيسنار 2026 رعاية مجلس التوازن للتمكين الدفاعي توازن الممكن الوطني لمنظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات بصفته شريكا استراتيجيا للتمكين في دورته 9 والأكبر في تاريخ المعرض. يتناول مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ضمن جناحه في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار أبوظبي 2026 عدد من المبادرات النوعية اللي تعكس توجهاته في دعم وتطوير منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية وتعزيز تنافسيتها وفق أعلى المعايير العالمية. برعاية الشيخة فاطمة انطلاق النسخة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في أبوظبي. بالأمس مستمعينا تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، انطلقت بالأمس فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك بتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتستمر بإذن الله حتى يوم غد 20 من مايو الجاري. تواصل مهارات الإمارات من خلال هذه الدورة مسيرتها الوطنية الرائدة الممتدة لما يقارب 20 سنة في تمكين الشباب الإماراتي وصقل مهاراتهم التقنية والمهنية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، بما يجعلها منصة وطنية متكاملة لإعداد الكفاءات الوطنية للمستقبل. كذلك تنمية المجتمع بأبوظبي تطلق فعاليات أو فعالية تفاعلية لبرنامج نمو. ينظم برنامج نمو الأسرة الإماراتية أحد البرامج التابعة لدائرة تنمية المجتمع أبوظبي فعالية تفاعلية في ياسمول تهدف إلى تعزيز الترابط الأسري ودعم استقرار الأسرة الإماراتية وترسيخ جودة الحياة الأسرية والمجتمعية. تقام الفعالية تزامنا مع اليوم الدولي للأسر في إطار عام الأسرة كذلك في دولة الإمارات بمشاركة هيئة الرعاية الأسرية وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، حيث تقدم تجربة تفاعلية مبتكرة تستهدف مختلف أفراد الأسرة من خلال محطات وتجارب مستوحاة من الحياة اليومية للأسرة الإماراتية تسلط الضوء على أهمية البيئة الأسرية الداعمة ودور الأسرة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً. طيب، كذلك دائرة التمكين الحكومي تقود التحول الذكي لحكومة أبوظبي. رسخت دائرة التمكين الحكومي أبوظبي خلال الربع الأول من سنة 26 دورها كممكن رئيس للتحول الحكومي عبر إطلاق وتنفيذ حزمة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تسريع بناء القدرات المؤسسية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات المستقبل. كذلك تركزت جهود الدائرة على تنمية المواهب الحكومية وصقل المهارات ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي نحو نموذج حكومي قائم على الذكاء الاصطناعي ومدفوع بالبيانات. هذا كله يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين ودعم اتخاذ القرار المبني على معطيات دقيقة. للحديث عن المؤتمر الرابع للتوحد أبوظبي 2026 معنا هاتفيا الأستاذة خلود عبد الرحيم مدير إدارة مراكز الرعاية بهيئة زايد لأصحاب الهمم. حياك الله أستاذة.
1: يا مرحبا أخوي أحمد، يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم يا رب، يعطيكم الصحة والعافية. في هذا المؤتمر الرابع للتوحد أبوظبي 2026 أستاذة خلود، ويرفع شعار الابتكار والذكاء الاصطناعي، كيف من الممكن للتكنولوجيا أن تحدث هذا الفرق الحقيقي في حياة أصحاب ضيف التوحد وأسرهم؟
1: نعم أخوي أحمد، مثل ما تابعت أحداثيات المؤتمر الشهر الماضي، الذكاء الاصطناعي

0: على تطوير مهارات التواصل والتعلم والاستقلالية. هذا بالإضافة إلى أن التكنولوجيا اليوم أصبحت داعما للأسرة والمعلمين والمختصين لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. يعني هذا كله كان يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص الدمج والتمكين لهم في المستقبل.
1: نعم. لو بنتحدث يطول لي بعمرك كذلك عن أن كثير من الأسر تواجه التحديات النفسية والاجتماعية في رحلة دعم أبنائها من أصحاب الطيف التوحد، طيف التوحد عفوا، كيف ناقش المؤتمر أهمية تمكين الأسرة نفسها باعتبارها الشريك الأول في هذه الرحلة؟
0: صحيح، يعني نحن تزامنا مع عام الأسرة السنة 2026 اعتبرنا بالفعل الأسرة تعتبر ركيزة أساسية اليوم، فلابد اليوم من تمكين الأسرة بحيث أن أهمية وجودهم وتمكينهم لا يقل عن تمكين صاحب الهمة بنفسه. والأسرة هي البيئة أساسا، هي البيئة الأولى الداعمة والمساندة لهذا الطفل. لذلك ركزنا في جلسات المؤتمر التي انعقدت على الدعم النفسي والإرشاد للأسر، وكثير من الأسر اللي كانوا حاصلين على برامج تدريبية دخلناهم في المنظومة بنفسهم، فكانوا هم الذين يقدمون هذه الجلسات ويستفيدون الآخرين منهم كمثال اليوم حي على تمكينهم ومشاركتهم في مثل هذه المحافل للاستفادة والتطور. وهي يعني مثل ما انت عارف يعني منظومة متكاملة.
1: نعم.
0: اليوم كل ما نحن منحنا الأسرة المعرفة والدقة والقدرة على المشاركة الفاعلة في رحلة الدمج والاستقلالية لأبنائهم، هذا طبعا أكيد له يعني آثار إيجابية، وليست فقط على الخدمة وإنما يعني هم يعتبرون كشريك أساسي في صناعة النجاح لأبنائهم.
1: نعم. المؤتمر أستاذ خلود ركز على بناء شراكات وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات، من خلالكم أنتوا أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات التعليمية الصحية المجتمعية الإعلامية كذلك في صناعة بيئة أكثر وعيا وإنسانية واستدامة لأصحاب طيف التوحد.
0: صحيح، لأن الإيد واحدة ما تصفق مثل ما أنت عارف. نعم. ونحن دائما يعني نجاح أي منظومة في دعم أصحاب الهمم بالذات لابد أن يكون اليوم عندنا شركاء، يعني سواء كانوا في القطاعات التعليمية أو عندنا في القطاعات الصحية والمؤسسات المجتمعية، وكذلك من خلال الإعلام مثل ما ذكرت، هذول جميعهم يعني يعتبرون شركاء اليوم في بناء بيئة داعمة وشاملة. ومن خلال المؤتمر نحن كذلك يعني عملنا على توحيد الجهود وتبادل هذه الخبرات وعرض نماذج وتجارب ناجحة من مختلف دول العالم.
1: نعم.
0: وهذا كله أسهم في تطوير خدمات أكثر استدامة وتأثير في شراكة حقيقية إن شاء الله اليوم تعني وتقدم فرص أفضل للدمج وجودة الحياة في المستقبل القريب إن شاء الله.
1: نعم. ختاما أستاذ خلود، الرسالة الأبرز اللي يسعى المؤتمر الدولي الرابع للتوحد إلى إيصالها للمجتمع؟
0: مثل ما تعرف أخوي، يعني أصحاب طيف التوحد اليوم يمتلكون قدرات وإمكانيات تستحق اليوم هذا الدعم والتمكين والاحتواء، ونحن من خلال تطور المعرفة والتكنولوجيا والشراكات المجتمعية أصبح بالإمكان بناء مستقبل أكثر شموليا يضمن لهم فرص اليوم التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية الكاملة. هذا كما أن المؤتمر من خلال قادة أكد اليوم أن مكانة أبوظبي ودولة الإمارات أصبحت اليوم كنموذج عالمي في دعم أصحاب الهمم والاستثمار في الإنسان والأسرة وجودة الحياة.
1: أستاذ خلود عبد الرحيم، مدير إدارة مراكز الرعاية بهيئة زايد لأصحاب الهمم، شكرا لكم.
0: يعطيك العافية وشكرا موصول لكم على هالفضاء.
1: شكرا العافية. شكرا.
2: من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره إن كان بالنظر أو باللمس.

قلت الكثير وتمنيت الكثير، ربنا إن شاء الله يوفق شعب دولة الإمارات في كل ما تمنيت منهم وكل ما رجيت منهم كثر ما حصل وأكثر.

0: استوديو واحد، برنامج رائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معاكم بإذن الله على الخير والمحبة دائما في برنامج استوديو واحد. للتواصل هاتفيا على 600-55-1-2-2-2 وكذلك الرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. بخليفة حياك الله، عليك السلام، إن شاء الله سيتم التواصل. التنظيف الرقمي للأجهزة الإلكترونية يعزز الأمن السبراني ويحد من المخاطر. يشكل الفحص والتنظيف الدوري للأجهزة الإلكترونية أحد أبرز الممارسات الوقائية اللي تعزز الأمن السبراني للأفراد والمؤسسات في ظل تصاعد التهديدات الرقمية وتزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب في مختلف جوانب الحياة اليومية والعمل. أكد مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام أن التنظيف الدوري للأجهزة سواء الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية الشخصية يمثل إجراء وقائي مهم يسهم في تقليل الحوادث والهجمات السبرانية بنسبة تصل ل 30%، ويوفر كذلك للمستخدمين طبقة إضافية من الحماية ضد البرمجيات الخبيثة والتهديدات الإلكترونية المتنامية. يوضح المجلس ويقول تكدس الملفات والبيانات غير الضرورية داخل الأجهزة يسهل من تسلل البرمجيات الضارة ويزيد من احتمالات تعرض المستخدمين للمخاطر السبرانية، بما يشمل فقدان البيانات، اختراق الخصوصية أو حتى استغلال الثغرات الأمنية للوصول إلى المعلومات الحساسة. أشار كذلك المجلس تراكم الملفات غير المستخدمة، التطبيقات المهملة، يعني ما شاء الله في بعض الناس تبارك الله ما في تطبيق مش منزله بتليفونه.

0: يحتاجه ولا يستخدمه ولا يدري حتى أنه عنده بالتليفون، مع هذا مخلي. وغيرها من الملفات كذلك الغير مستخدمة اللي وجودها غير ضروري، اللي وجودها وعدمها واحد، اللي التطبيقات اللي أنت منزلها يمكن لغرض ما وخلاص يعني ما تحتاج هذا الغرض فخليت التطبيق مكانه. تراكم هذه الأشياء ينعكس أيضا على أداء الأجهزة، يؤدي إلى بطء التشغيل، ظهور أخطاء متكررة، رسائل غير معتادة، إلى جانب امتلاء مساحة التخزين، وهي جميعها مؤشرات رئيسة تدل على حاجة الجهاز إلى التنظيف والفحص الدوري. يبين المجلس أن اعتماد روتين بسيط للتنظيف الرقمي يسهم بشكل مباشر في رفع أول شيء مستوى الأمان الإلكتروني مستمعينا، موضحا أن هذا الروتين يشمل استخدام برامج الحماية الموثوقة لفحص الأجهزة ورصد البرمجيات الخبيثة، إلى جانب حذف الملفات والتطبيقات اللي ما تحتاجها وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر لمعالجة الثغرات وتحسين الأداء. يشدد المجلس على أن إهمال هذه الإجراءات يفتح المجال أمام المحتالين المهاجمين الإلكترونيين لاستغلال الثغرات الأمنية، مؤكدا أن الوقاية من المخاطر الرقمية تبدأ من ممارسات يومية بسيطة يقوم بها المستخدم نفسه وتعد جزءا أساسيا من السلوكيات السبرانية السليمة. يعني الموضوع يبدأ منك أنت عزيزي المستمع كفرد عندك تستخدم الأجهزة الإلكترونية أو تستخدم الهواتف المحمولة، تحتاج إلى أن أنت تساعد نفسك بدءا من إزالة الملفات والتطبيقات المهملة أو غير المستخدمة وغير الضرورية، وأنها تكون بشكل روتيني حتى تساعد نفسك على حماية جهازك ومعلوماتك الشخصية بشكل أمني أكبر وأفضل. طيب احنا معانا مستمعينا هاتفيا الأستاذ حسن الكعبي، مدير إدارة الرفق والخدمات البيطرية بالإنابة ببلدية مدينة العين. حياك الله أستاذي.
1: يا مرحبا أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة
0: عليك
1: الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
1: الله يحييك أستاذ أحمد،
0: يطول لي بعمرك. اليوم جاهزية متكاملة بإذن الله لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الله يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين.
1: اللهم آمين أجمعين.
0: في مسالخ وأسواق المواشي بمدينة العين، لو نتكلم بداية يطول لي بعمرك عن أبرز استعدادات بلدية مدينة العين في المسالخ وأسواق المواشي لضمان الجاهزية التشغيلية واستقبال الجمهور.
1: نعم، في البداية أستاذ أحمد نشكر لكم استضافتكم الكريمة لإطلاع المتعاملين على أهم المعلومات المتعلقة بخدمات المسالخ البلدية وأسواق المواشي في مدينة العين. أكملت اليوم بلدية مدينة العين استعداداتها التشغيلية والفنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات متميزة تضمن سلامة الغذاء وتحافظ على الصحة العامة وتوفر كذلك تجربة سلسة للمتعاملين. نحن اليوم في بلدية العين عملنا على رفع المستوى الجاهزية في جميع المسالخ التابعة لنا في مدينة العين من خلال تعزيز الطاقة التشغيلية وزيادة أعداد القصابين والعمالة بالتنسيق طبعا مع الشركات المشغلة، وذلك لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد الأضاحي خلال أيام العيد. كما تم اعتماد ساعات عمل مرنة تمتد على فترتين صباحية ومسائية تبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى 8 مساء. كما شملت الاستعدادات تنفيذ برامج صيانة وقائية مكثفة للأجهزة والمعدات وخطوط الإنتاج، إلى جانب رفع جاهزية الكوادر العاملة وتكثيف أعمال التعقيم والنظافة والتطهير داخل وخارج المسالخ بما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمن الحيوي والاشتراطات الصحية. هذا طبعا بالنسبة للمسالخ. بالنسبة على أسواق المواشي، تم تنظيم مسارات دخول وخروج المواشي بما يسهم في انسيابية الحركة وتخصيص مناطق للفحص البيطري، إضافة إلى تهيئة الساحات الرئيسية والإضافية لعمليات البيع في السوق، وراح تبدأ إن شاء الله ساعات العمل من الساعة 6 صباحا وحتى 7 مساء. كما تضمنت الاستعدادات تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الحظائر ومرافق السوق، والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية قبل دخول الشحنات ومنع دخول الحيوانات المصابة أو غير المطابقة للمعايير الصحية، مع تطبيق جميع الأنظمة المتعلقة بتتبع الحيوانات وتأكد من سلامتها عبر الوثائق المعتمدة.
0: نعم، هذا ما يخص الإجراءات حتى الصحية والرقابية صحيح لضمان سلامة الأضاحي.
1: نعم صحيح.
0: نعم، لو بنتكلم يطول بعمرك عن كيف تعمل البلدية، بلدية مدينة

0: عين على تنظيم الحركة داخل المسالخ وأسواق المواشي وتسهيل تجربة المتعاملين خلال فترة العيد.
1: نعم، اليوم بلدية مدينة العين اشتغلت على تنظيم الحركة داخل المسالخ وأسواق المواشي من خلال عدة أمور، منها تخطيط مسارات ومواقف المتعاملين في المسالخ وأسواق المواشي، أكيد بهدف تسهيل تدفق المتعاملين بشكل منظم وانسيابي وتقليل الازدحام ووقت الانتظار خلال فترة العيد. كما عملنا على تفعيل منطقة الفحص الجديدة للكشف الظاهري على الشحنات الواردة إلى سوق العين المركزي للمواشي، وتم تجهيز المنطقة بشكل متكامل لإجراء عمليات الكشف ورش الحيوانات قبل دخولها إلى داخل السوق، بالإضافة إلى جانب تسجيل بيانات الشحنات ومصادرها وتوثيق حالتها الصحية، ويتم كذلك فحص سلالات الجمال والأبقار للتأكد من خلوها من مرض البروسيلا.
0: نعم.
1: هذه السنة أستاذ أحمد بدينا نفعل أسواق مؤقتة بالتنسيق مع شركائنا في هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال تفعيل سوق العامرة المؤقت وسوق الهيار. طبعا هذه المناطق لا تتوفر فيها أسواق مواشي، وذلك بهدف تسهيل وصول الجمهور للخدمة وتخفيف الضغط على الأسواق الرئيسية خلال فترة العيد بعد ما يتم استيفاء جميع الاشتراطات الصحية المتعلقة بالأمن الحيوي للأسواق.
0: جميل، يعطيكم الصحة والعافية، الله يقويكم.
1: قوينا وياك أستاذ أحمد.
0: آمين يا رب. الأستاذ حسن الكعبي مدير إدارة الرفق والخدمات البيطرية بالإنابة ببلدية مدينة العين، شكرا لك.
1: العفو طال عمرك.
0: الله يحفظكم.
1: مرحبا، الله يحفظك، شكرا.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: استوديو واحد، استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك باباً لتبادل الرأي والاقتراح.
5: يفتح لك باباً لتبادل الرأي والاقتراح.
4: تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي إف إم عبر الانستغرام.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

0: طيب على 600-551-22 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين تطلقان منصة مهارات الإمارات. هذا الخبر من كم يوم مستمعينا، ولكن وجب الحديث عنه بتوجيهات من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. أطلقت وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الموارد البشرية والتوطين منصة مهارات الإمارات في خطوة تعكس توجه وطني نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات وتعزيز موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ما يدعم الجاهزية لمتطلبات المستقبل. تأتي المنصة ضمن نموذج وطني لإدارة وتنمية رأس المال البشري يرتكز على تكامل السياسات التعليمية مع أولويات القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن التنمية البشرية تمثل ركيزة أساسية في دعم التوجهات التنموية للدولة، مشيرا إلى أهمية موائمة تنمية المهارات مع الاستثمارات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، ما يضمن مواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والتعليمية. كذلك من جانبها أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس أن تمكين الأفراد عبر مسارات تعليمية ومهنية واضحة يدعم بناء مجتمع متماسك قائم على التعلم المستمر، يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية. طيب عدنا يطول لي بعماركم. كذلك دولة الإمارات تشارك في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي في الصين. اطلع وفد برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، خلال مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي 2026 اللي عقد في جمهورية الصين الشعبية تحت شعار الذكاء الصناعي والتعليم، التحول والتنمية والحوكمة، على التجربة الصينية في توظيف تقنيات الذكاء الصناعي لتطوير منظومة التعليم العالي وتحسين مخرجاتها ورفد القطاعات الاقتصادية والصناعية بأفضل المواهب والكفاءات. طيب هذا بالنسبة للمؤتمر العالمي للتعليم الرقمي في الصين. كذلك مستمعينا، اللوفر أبو ظبي يحتفي بالتنوع والتبادل الثقافي، هذا ما أكد عليه الأستاذ حسين علي الهاشمي مدير إدارة تجربة الزوار والمبيعات في متحف اللوفر أبو ظبي للاتحاد، أن اللوفر أبو ظبي يجسد أهمية المتاحف ودورها في صون التاريخ وتوفير فضاءات للتعلم والحوار، ما يسهم في تعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة. بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف قال إن المتحف يبرز الروابط المشتركة بين حضارات العالم ويحفز الزوار على التأمل في القيم الإنسانية الجامعة، كما يضع الزائر بمختلف خلفياته الثقافية في قلب رسالته، مع التركيز على الشمولية وإتاحة الوصول والتفاعل الهادف، ومن خلال توظيف الفن في التعليم وتعزيز المشاركة المجتمعية يبرز المتحف دور الثقافة في نشر المعرفة وترسيخ الحوار بين الشعوب في عالم يشهد تحولات متسارعة. والحديث عن اليوم العالمي لطبيب الأسرة، معنا هاتفيا الدكتورة منى أحمد الحمادي مدير مستشفى الرحبة. صحة، حياك الله دكتورة.
1: حياك الله أخوي. حياك الله.
0: أهلاً وسهلاً.
1: طبعا أنا يسعدني وشرفني أني أنا أكون معكم اليوم في هذا اللقاء. هالمرة مش كمديرة مستشفى ولكن كاستشارية إماراتية متخصصة في طب الأسرة بمناسبة اليوم العالمي لطبيب الأسرة.
0: متشرفين فيك
1: على هذه الفرصة.
0: متشرفين فيك يا دكتورة، الله يحفظكم. يطول لي بعمرك، الدور الأساسي، لو بنتحدث عن الدور الأساسي لطب الأسرة في تعزيز صحة المجتمع وكيف هذا الشيء ينعكس على جودة الحياة للأسر.
1: نعم طبعا في البداية السؤال ذو شقين، الشق الأول يتكلم عن دور طبيب الأسرة في تعزيز صحة المجتمع.
0: نعم.
1: نقدر نقول أن الدور الأساسي لطبيب الأسرة هو بناء مجتمع صحي ومستدام، وليس فقط علاج المرض بعد حدوثه بل الوقاية منه قبل وقوعه أصلا.
0: جميل.
1: طبيب الأسرة هو الطبيب اللي يرافق الإنسان في مختلف مراحل حياته العمرية، هو اللي يتابع صحة الجسدية النفسية الاجتماعية بشكل مستمر. نحن كأطباء أسرة ما نشوف المريض كحالة مرضية فقط، نمارس شيء يسمى المنهج الشمولي، نرى من ذلك، نرى الأمراض، نرى البعد الإنساني للشخص، نشوف الأب اللي يتحمل مسؤولية أسرته، نشوف الأم اللي تتعب ومسؤولياتها، نشوف الطفل اللي يحتاج الأمان قبل العلاج، نشوف كبار المواطنين اللي يحتاجون حد يستمع إليهم قبل ما نوصف لهم أصلا الدواء. هذا الشق الأول من السؤال.
0: نعم.
1: الشق الثاني نتكلم عن جودة الحياة. يوم نحن نتكلم عن جودة الحياة، نحن ما نقصد فقط أن يعيش الإنسان من دون مرض، بل أن يعيش بصحة وطمأنينة.

0: وقدرة على ممارسة حياته اليومية باستقرار وسعادة وإنتاجية. دولة الإمارات اليوم جعلت مفهوم الجودة جزء أساسي في كل تفاصيل الحياة، سواء في التعليم أو في الخدمات أو في البنية التحتية أو الصحة. وفي الصحة بشكل عام أصبحنا نركز على جودة الحياة كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة. هني دور طبيب الأسرة كأحد أهم الركائز لضمان استمرارية الرعاية الصحية.
1: جميل. لو بنتحدث يطول بعمرك عن كيفية إسهام خدمات صحة وطب الأسرة في الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز نمط الحياة الصحي.
0: نعم، اليوم معظم التحديات الصحية التي تواجه المجتمعات بشكل عام، مجتمع الإمارات بشكل خاص، ترتبط بالأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، أمراض القلب، المشاكل النفسية. حقيقة كثير من هذه الأمراض المزمنة ما تبدأ بشكل مفاجئ، تتراكم بصمت على مدى سنوات نتيجة عادات يومية بسيطة لا ينتبه لها الإنسان. هني الدور المحوري لطب الأسرة، لأنه يقوم على مبدأ بالغ الأهمية وهو مبدأ الوقاية قبل العلاج. نحن كأطباء أسرة ما ننتظر وصول المريض إلى مرحلة متقدمة من المرض، ما ننتظر ظهور المضاعفات، نبدأ مبكرة من خلال المتابعة الدورية، الفحوصات الوقائية، الكشف المبكر، تقييم عوامل الخطورة، ونبني للمريض نظام يعزز حياة صحية متكاملة، بالإضافة طبعا إلى التغذية السليمة والنشاط البدني والصحة النفسية وجودة النوم. في شيء وايد مهم طب الأسرة يعززه، اللي هو مفهوم المسؤولية المشتركة، يعني بحيث أنه يكون الفرد شريك في الحفاظ على صحته، شريك في وضع خطة العلاج، وليس فقط متلقيا للعلاج عند المرض.
1: نعم، أهمية طبيب الأسرة اليوم دكتورة كخط الدفاع الأول، كيف يساعد في التنسيق بين مختلف التخصصات الطبية؟
0: نعم، طبيب الأسرة يعتبر اليوم خط الدفاع الأول في أي نظام صحي متكامل. ليش؟ لأن أول شخص يلجأ إليه المريض عند الشعور بأي تغير في حالته الصحية، أو حتى ببساطة للحصول على المشورة الطبية. في كثير من الأحيان، كثير من الأمراض، مثلا ناخذ مرض السكري على سبيل المثال، الشخص ما يحتاج إلى علاج من تخصص واحد فقط، ما يحتاج فقط دكتور السكر، يحتاج دكتور القلب، يحتاج التغذية، يحتاج دكتور الكلى، الصحة النفسية، صحة القدم. هني تظهر أهمية طبيب الأسرة كحلقة توصل ومحور تنسيق بين مختلف التخصصات الطبية، بحيث يضمن أن تكون رحلة المريض واضحة، آمنة، متكاملة، بعيدة عن التشتت أو التضارب أو تضارب في الخطط العلاجية. وطبعا طبيب الأسرة هو اللي يتابع المريض بعد ما يمر بهاي التخصصات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك شيء وايد مهم، طبيب الأسرة هو اللي يعرف التاريخ الصحي الكامل للمريض، بما يمنح المريض الشعور بالأمان والثقة والإحتواء.
1: نعم، اليوم مو بس اليوم العالمي لطبيب الأسرة، نحن في دولة الإمارات نعيش عام الأسرة دكتورة، كيف تدعم صحة برامج طب الأسرة لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة من الأطفال إلى كبار السن؟
0: نعم، طبعا في ظل إعلان هذا العام 2026 عام الأسرة، ازداد التركيز على أهمية بناء منظومة صحية تتمحور حول الإنسان. في شركة صحة التابعة لبيور هيلث هناك اهتمام كبير بتعزيز مفهوم الرعاية المتكاملة للأسرة. فطبعا صارت تطورات في الخدمات المقدمة من طب الأسرة لتلبية جميع احتياجات أفراد المجتمع في مختلف مراحل حياتهم العمرية، ابتداء من الأطفال، مرورا بالشباب والبالغين، وصولا إلى كبار المواطنين. نقدم لهم خدمات شاملة مثل متابعة نمو الأطفال، التطعيمات، الكشف المبكر، رعاية الأمراض المزمنة، صحة المرأة، الصحة النفسية، صحة كبار المواطنين، غيرها طبعا من البرامج الأخرى. ونحن نضمن الاستمرارية في الرعاية، حيث تكون رحلة المريض مترابطة واضحة وليست مجرد زيارات متفرقة عند حدوث المرض.
1: نعم، أبرز المبادرات أو الخدمات اللي تقدمها صحة لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من خدمات طب الأسرة.
0: صحة تقدم العديد من المبادرات والخدمات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية. طبعا هذا بالتكامل مع الدور المحوري اللي تقوم به دائرة الصحة من وضع استراتيجيات وسياسات صحية بما ينسجم مع رؤية الإمارات. هناك تركيز كبير على المبادرات المجتمعية والتوعوية من خلال حملات الكشف المبكر، الفحوصات الدورية، برامج التوعية بالأمراض المزمنة، برامج التوعية بالصحة النفسية.

0: عن العديد من هذه الأنشطة يمارس خارج جدار المستشفيات، في المدارس، في أماكن العمل، في المراكز المجتمعية. إذا بنذكر أمثلة بسيطة، في مستشفى الرحبة على سبيل المثال للحصر، عندنا برامج إدارة الوزن اللي يهدف إلى دعم أفراد المجتمع للوصول إلى وزن صحي بطريقة آمنة ومستدامة. عندنا مبادرات توعوية مع المدارس والمؤسسات من خلال ورش العمل والمحاضرات. عندنا مبادرات مجتمعية مثل تنظيم فعاليات المشي مع أفراد المجتمع والمرضى. عندنا أيضا فعاليات في إشراك أفراد المجتمع والمدارس في الفعاليات الطبية اللي نقيمها داخل المستشفى، بما يعزز الترابط المجتمعي ويخلق شراكة مستدامة بين المستشفى والمجتمع المحلي.
1: هل هناك كلمة إضافية دكتورة تودون تقديمها بهذا اللقاء؟
0: طبعا ختام أود أني أنا أؤكد أن صحة الإنسان كانت وستبقى أولوية أساسية في دولة الإمارات، فقد قال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه: الثروة الحقيقية ليست ثروة المال والنفط، بل هي ثروة الرجال. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه: الإنسان هو أساس التنمية ومحور كل تقدم. هاي الرؤية تنعكس اليوم بوضوح في الاهتمام بصحة الإنسان والأسرة وبناء منظومة صحية تركز على الوقاية والرعاية المتكاملة. لذلك يبقى طب الأسرة أحد أهم ركائز بناء مجتمع أكثر صحة ووعي واستقرار. وطبعا في الأخير، كل عام وأطباء الأسرة بخير، كل عام والإمارات نموذج عالمي في الاهتمام بصحة الإنسان وجودة حياته.
1: جزاكم الله خير على هالكلام الطيب دكتورة.
0: جزاك الله خير ومشكورين على الاستضافة.
1: يعطيكم الصحة والعافية دكتورة منى أحمد الحمادي، مدير مستشفى الرحبة. صحة، شكرا لك.
0: شكرا لك.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل حتى بعد ختام حلقاتنا في برنامج استوديو واحد، تقدرون ترسلون رسائلكم النصية أو حتى عبر البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني studio1@admn.ae. الموضوع بإيجاز مع الاسم مع رقم التليفون، ونتواصل معك بإذن الله. والرسائل النصية بنفس النظام ولكن عبر 3544، وأكيد عبر المكالمات الهاتفية على 600551222. مستمعينا دائما تذكروا أن برنامج استوديو واحد موجود لكم أنتو لعرض مواضيعكم ومقترحاتكم وملاحظاتكم للجهات المعنية لأخذها بإذن الله وتطبيقها بعين الاعتبار بإذن الله، إن توافقت وإن كانت الأمور بإذن الله طيبة وهي طيبة كذلك. على عجالة قبل الختام نذكركم بلقاءاتنا في حلقتنا لليوم. تحدثنا في البداية عن مراكز التواجد البلدي مع الأستاذ حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الوثبة ببلدية مدينة أبوظبي، وكذلك تحدثنا مع الأستاذ سعيد بن خادم المنصوري مستشار للمعارض العسكرية والدفاعية بمجموعة أدنك عن استضافة آيس نار 2026، وكذلك مع الأستاذ خلود عبد الرحيم مدير إدارة مراكز الرعاية بهيئة زايد لأصحاب الهمم، تحدثنا عن المؤتمر الرابع للتوحد أبوظبي 2026، وكذلك عن الجاهزية المتكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في مسالخ وأسواق المواشي بمدينة العين مع الأستاذ حسن الكعبي مدير إدارة الرفق والخدمات البيطرية بالإنابة ببلدية مدينة العين، وختاما عن اليوم العالمي لطبيب الأسرة مع الدكتورة منى أحمد الحمادي مدير مستشفى الرحبة صحة. هذه كانت لقاءاتنا اليوم، نحن وصلنا معكم مستمعين للختام لختام حلقتنا اليوم في برنامج استوديو واحد. شكرا لكم على متابعتكم وتواصلكم ومشاركاتكم الطيبة الهادفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم. تحيات طاقم العمل علي سبت، شمس زعابي، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد. في أمان الله.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا منها.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: الطيف.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي اف

زعيم الدوله الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. الحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

اسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من عبق الماضي إلى واروع الأغاني

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في نسخته 9 والأكبر في تاريخه. يشارك في الحدث الذي يعقد في مركز أدنك أبوظبي على مدار 3 أيام أكثر من 250 شركة من 37 دولة. أعلنت شركة مال حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتأسيس بنك مرخص، ووفق بيان صحفي صادر عن الشركة تأتي هذه الموافقة التي منحت بعد عملية تقييم رقابية صارمة وجولة تمويلية أولية بقيمة 230 مليون دولار. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة بروج بي إل سي للتعاون في إنشاء بوابة تصدير دولية بديلة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون مركزا رئيسيا ضمن استراتيجية بروج بي إل سي طويلة الأمد للتصدير. الخبر الأخير، أعلنت أدنك لتوزيع عن شراكة استراتيجية مع شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي، سيتم من خلالها افتتاح ما يصل إلى 200 مطعم خدمة سريعة من 12 علامة تجارية عالمية بارزة تديرها شركة أمريكانا للمطاعم عبر شبكة محطات الخدمة التابعة لأدنك للتوزيع. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر 3 الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل 3. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان في العاصمة باكو. زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مديرية شرطة منطقة العين، حيث اطلع سموه على عدد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة أبو ظبي في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة المدينة الآمنة. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في نسخته 9 والأكبر في تاريخه. يشارك في الحدث الذي يعقد في مركز أدنك أبو ظبي على مدار 3 أيام أكثر من 250 شركة من 37 دولة. ختام الموجز، شكرا على المتابعة.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر 3 الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 شهر التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهاج.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمر كافة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

BFM. في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. ذكرت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام أن إسرائيل نفذت غارات جوية على مناطق عدة من لبنان أمس الاثنين، وذلك رغم تمديد الهدنة المدعومة من الولايات المتحدة. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن نقص الأدوية والغذاء الصحي يهدد حياة 225 ألف مريض ضغط الدم في ظل الضغوط النفسية الحادة الناتجة عن النزوح المتكرر وتردي الأوضاع الاقتصادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه علق هجوما على إيران بعدما أرسلت اقتراحا للسلام إلى واشنطن، وذكر أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج طهران النووي، لكن ترامب أضاف أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بالاستعداد للمضي قدما في هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. قتل 5 أشخاص بينهم المهاجمان في إطلاق نار بمسجد مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه، وشرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية. قالت السلطات الصينية إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البلاد ووسطها تسببت في فيضانات عارمة اليوم، مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص على الأقل وإغلاق مدارس وشركات واضطراب حركة النقل وامدادات الكهرباء. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهال.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات قلدها غليظ ولحمتها مرة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نكتب

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من عبق الماضي إيناق واروع الأغاني

0: FM خلها دوم في البال.
1: رئيس الدولة يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. برعاية سيف بن زايد، انطلاق المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 من مركز الاتحاد للأخبار، أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: مرحبا بكم. وجه صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. أميرة يحيى والتفاصيل.
3: يعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة الرشيدة بضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين، وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية والتحول الرقمي والصحة العامة والابتكار واستدامة الخدمات الصحية. ويهدف النظام الجديد إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، ويرفع جاهزية القطاع الصحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين باعتبار صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية أساسية ومحور رئيسيا في مسيرة التنمية الشاملة.
1: نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في المنتدى الحضاري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان في العاصمة باكو، وجمع المنتدى قادة العالم ورؤساء البلديات وخبراء التخطيط الحضري، إضافة إلى ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي استراتيجية برنامج أجيال 2026 الهادفة إلى تمكين الأجيال من خلال المعرفة والمهارات المستقبلية وشراكات النوعية، وبناء مسارات تدعم مشاركة الشباب في التنمية وصناعة القرار بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030. وتستهدف استراتيجية أجيال 2026 الفئات العمرية من سن 11 إلى 24 عاما عبر مسارات متدرجة تراعي الخصائص النمائية لكل مرحلة، وتنقل المشاركين من الاكتشافات وبناء الثقة إلى تحديد الاتجاهات ثم تمكين والمشاركة وصناعة الأثر. زار سمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مديرية شرطة منطقة العين، حيث اطلع على عدد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة المدينة الآمنة، إلى جانب الوقوف على مستوى الجاهزية لإدارة الحوادث الأمنية ومنظومة الدفاع المدني والاستجابة للحالات الطارئة. التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى لندن استعراض مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت معالي إيفيت كوبر تضامن بلادها مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
4: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. ذكرت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام أن إسرائيل نفذت غارات جوية على مناطق عدة من لبنان أمس الاثنين، وذلك رغم تمديد الهدنة المدعومة من الولايات المتحدة. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن نقص الأدوية والغذاء الصحي يهدد حياة 225 ألف مريض ضغط الدم في ظل الضغوط النفسية الحادة الناتجة عن النزوح المتكرر وتردي الأوضاع الاقتصادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه علق هجوماً على إيران بعدما أرسلت اقتراحاً للسلام إلى واشنطن، وذكر أن هناك فرصة جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج طهران النووي، لكن ترامب أضاف أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بالاستعداد للمضي قدماً في هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. قتل 5 أشخاص بينهم المهاجمان في إطلاق نار بمسجد مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما اقتحمه مسلحان عثر لاحقا على جثتيهما على مقربة منه، وشرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية. قالت السلطات الصينية إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البلاد ووسطها تسببت في فيضانات عارمة اليوم، مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص على الأقل وإغلاق مدارس وشركات واضطراب حركة النقل وامدادات الكهرباء. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 في نسخته 9 والأكبر في تاريخه. يتم تنظيم هذا الحادث الدولي البارز المتخصص في تطوير منظومة الأمن الوطني واستعراض أحدث أنظمة الأمن وحلول الدفاع المدني في مركز أدنك أبوظبي على مدار 3 أيام. تفاصيل الحدث في سياق التقرير التالي.
5: يجمع أيسنار 2026 8 قطاعات رئيسة في الأمن الوطني والأمن السيبراني وتأمين التجارة والأعمال ومكافحة الحرائق والسلامة وحماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية والذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبة والمهام الشرطية وإنفاذ القانون والأمن الشخصي والحماية، بحيث تشارك مختلف الجهات المعنية في قطاع الدفاع المدني والإطفاء بما في ذلك المتخصصين في الاستجابة للطوارئ، وتتيح الفرصة لصناع القرار لاستكشاف أحدث الابتكارات التي تعيد تشكيل قدرات الإطفاء والإنقاذ الحديثة. ويجسد أيسنار 2026 الذي يأتي بالتزامن مع قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للحوار الأمني وصناعة الحلول المستقبلية.
1: وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. برعاية سيف بن زايد انطلاق المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضا المنهال.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهال.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
4: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الثلاثية.
1: 3-2-1-Q. في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للاتحاد،
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مره.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، شارك في المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان في العاصمة باكو. زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مديرية شرطة منطقة العين، حيث اطلع على عدد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة المدينة الآمنة. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في نسخته 9 والأكبر في تاريخه. سعيد المنصوري المستشار في المعارض العسكرية والدفاعية في مجموعة أتنك.
1: يهدف تنظيم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 إلى تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها مركزا عالميا متقدما في أنظمة الأمن المتقدمة، تشكل منصة أساسية للتعاون المعرفي بين القطاعات المتخصصة عالميا.
0: جدد فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة

0: قلق الأمين العام البالغ إزاء التقارير الواردة للأمم المتحدة والتي أشارت إلى وقوع هجمات بطائرات مسيرة أشعلت النار في مولد كهربائي داخل محيط محطة براكة. ختام الموجز المحلي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
3: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال

0: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
1: E&Money؟
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
4: في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة،
5: تخطيط حكيم
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
5: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
5: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينا عن أهلها
5: وقلبها مع كل واحد فينا.
4: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
5: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
5: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
5: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد،
5: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
5: لا تشلون هم.
6: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
10: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى لندن، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي إيفيد كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه علق هجوما مزمعا على إيران بعدما أرسلت طهران مقترحا جديدا للسلام إلى واشنطن، وذكر ترامب أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامج طهران النووي، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بأن يكون مستعدا للمضي قدما في شن هجوم شامل واسع النطاق على إيران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع عدة في جنوب لبنان، وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء أن القصف أدى إلى تدمير منازل وبنى تحتية في أكثر من موقع. وأضافت الوكالة في وقت سابق أن حصيلة ضحايا تجدد الحرب منذ 2 مارس الماضي بلغت 3020 قتيلا. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة تستمر يومين إلى الصين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن توسيع العلاقات ومناقشة قضايا عالمية ملحة. مددت الولايات المتحدة إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما إضافية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر 3 الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة 2 شهر على باقات الموبايل لخط الفاتورة، 2 شهر مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك 2 التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضا المنهار.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان.
1: هيا تفضل علينا
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا.
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء يخدمونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
5: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: أبو ظبي اف ام،
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3 2 1 كيو.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة
3: بل نتيجة رؤية قيادة
5: وتخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
5: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
5: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينها عن أهلها
5: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
5: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
5: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
5: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد. ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
5: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
5: لا تشلون هم.
6: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: Come on.
1: من ذاكرت الزمن
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء لازم يعرف ماضي أهله وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف
1: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي FM.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: وذلك طبعا يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي.
3: صحيح. سعادتك، اليوم في كثير من دول العالم تواجه تحديات في أنظمتها الصحية. الإمارات اليوم تأتي بهذا القرار وتوجيهات حكيمة من سيدي رئيس الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي على مستوى الدولة بشكل كامل. ما الذي يقوله هذا القرار عن أولويات الإنسان في رؤية القيادة الرشيدة، وأيضا عن جاهزية القطاع الصحي لمتطلبات العقود القادمة؟
2: طبعا نحن لا يخفى علينا دائما الإمارات في المقدمة والإمارات قدوة. نذكر أداء دولة الإمارات المتميز وتفوقها في إدارتها لجائحة كورونا، ونستشهد بمقولة سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله أن الغذاء والدواء خط أحمر. هذا التوجه يحمل رسالة واضحة جدا، وهي رسالة إنسانية أن الإنسان يأتي أولا في رؤية القيادة الإماراتية. نرى أن دولة الإمارات تستثمر بشكل استباقي في بناء منظومة صحية أكثر شمولا واستدامة. ولله الحمد، نحن القطاع الصحي متقدم عندنا في الدولة، وسيشكل هذا القرار بإذن الله المزيد من الدافع للجاهزية والاستعداد والتكامل بين جميع الأنظمة
3: بإذن الله تعالى. اليوم توجيهات بلا شك من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تجاه أبنائه في مختلف إمارات الدولة. نتحدث اليوم عن نظام جديد، عن رعاية وقائية، تحول رقمي، استدامة صحية أيضا. إلى أي مدى يعكس ذلك انتقال الإمارات من مفهوم علاج المرض إلى مفهوم صناعة مجتمع أكثر صحة واستعداد للمستقبل؟
2: أعتقد أخ حامد أن هذه أنا أشوفها من أبرز النقاط في هذا التوجيه. الأنظمة الصحية عالميا اليوم تتجه من مفهوم العلاج المرض بعد حدوثه إلى مفهوم الوقاية والحفاظ على الصحة قبل فقدانها، وهذا ما نراه بوضوح في هذا التوجه. اليوم النظام الصحي ينتقل من النظام التقليدي اللي هو يعتمد على علاج المرض، وينتقل إلى نظام اللي هو أكثر استدامة، أنه يقلل من نسبة حدوث هذا المرض والحفاظ على صحة الإنسان، لأن بهذه الطريقة يحافظ على قدرته، يحافظ على إنتاجيته لفترات أطول. وكما ذكرت سابقا فإن هذا يقلل العبء على الأهل، يعني يقلل العبء الاجتماعي، وكذلك يؤثر على النهضة الاقتصادية للدولة. فهو إذا يقدر إنتاجيته أحسن وأكبر، فإن هذا ينعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة. أما التحول الرقمي فهو طبعا يضيف بعدا مهما يتمثل في الاستخدام الذكي للبيانات والتقنيات الحديثة لتقديم رعاية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الأفراد.
3: إذن جهد بلا شك مميز، ودوما نقول الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة الذي دوما ما ينظر لأبناء وطنه دوما في المقدمة وفي الأولوية. وكما قال أيضا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الإنسان والمواطن أولا وثانيا وثالثا. ونسأل الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة. كل الشكر والتقدير على هذه المداخلة سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي. شكرا جزيلا لك.
2: مع السلامة، الله يحفظكم.
3: آخر تطورات الأوضاع في المنطقة مشاهدين الكرام، واشنطن وطهران سلام معلق على حافة الحرب. ترامب يعلق هجوما مزمعا على طهران، بينما يأمر الجيش بالاستعداد للهجوم. حول هذه التطورات ينضم إلينا الدكتور أحمد المطروشي، سفير سابق ومحلل سياسي عبر الاتصال المرئي معنا من إمارة الفجيرة. كما ينضم إلينا الدكتور محمد كلاشة، كاتب ومحلل سياسي معنا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. نرحب بضيفي الكريمين في هذه التغطية أو هذا البرنامج، الإمارات قلعة حصينة. الإمارات بإذن الله دوما قلعة حصينة بقيادتها الرشيدة، بأبنائها الأوفياء، قلعة حصينة دوما بحفظ الرحمن بإذن الله تعالى. دكتور، أبدأ معك دكتور أحمد المطروشي. اليوم ترامب صرح بأنه من أجل الضربة العسكرية لإيران لإعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي بناء على طلب قادة من بينهم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. إذا صح هذا التصريح، كيف يختصر برأيك الموقف من فلسفة دولة الإمارات، القوة لضبط التوازن لا لإشعال الحروب؟
4: في البداية أخي الكريم، أسعد الله مساءك أخي العزيز الأخ حامد،
3: الله يسلمك،
4: وأيضا المشاهدين الأكارم. أخي الفاضل، بالنسبة لما حدث بالأمس وتصريح الرئيس الأمريكي الرئيس ترامب، هذا التصريح يؤكد للعالم ويؤكد للمنطقة ويؤكد للجميع بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يتمتع بصفات كثيرة جدا لا يتمتع بها كثيرين. رجل له مصداقية، رجل له احترام، رجل له كلمة مسموعة، وأيضا في الوقت نفسه لديه رقي سياسي وحكمة الحقيقة ما توجد لدى الكثيرين.
3: اللهم لك الحمد.
4: هذا الرجل الحمد لله في لقاءاته خلال الأزمة وخلال الحرب التي دامت 40 يوم والتي استمرت على دولة الإمارات للأسف الشديد ولم تتوقف، البعض كان يتوقع بأن الإمارات ستكون أكثر تشنجاً وأكثر عنفاً وستكون ردود أفعالها قاسية، ولكن هذا الرجل الحقيقة حاول وبكل الوسائل أن يستعمل كل الوسائل السلمية والدبلوماسية للوصول إلى حل، للوصول إلى المحافظة على إيران وعلى الشعب الإيراني. وأيضا في الوقت نفسه يعرف بأن هذا الرجل أي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بأن الحروب ليس منها فائدة وإنما هي دمار في دمار، ودولة الإمارات تكن كل التقدير وكل الاحترام للشعب الإيراني، ولكن للأسف الشديد هذا الشعب يحكم من قبل مجموعة للأسف لا تعير للإنسان أي أهمية ولا تعير للإنسان أي قيمة، ولهذا السبب تتصرف تصرفات هوجاء، تصرفات عدوانية مع شعبها في الداخل ومع الشعوب المجاورة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي. فعندما طلب صاحب السمو رئيس الدولة من الرئيس الأمريكي وكذلك ولي العهد السعودي وأمير قطر، هم يعتقدوا اعتقادا جازما بأن هناك فرصة لربما إن شاء الله تكون قريبة في إنهاء هذه الحرب وإيقاف دمار ما تبقى من إيران، لأن إيران الحقيقة 70% من منشآتها قد دمرت، والوضع الاقتصادي في داخل إيران وضع سيء جدا، والشعب الإيراني يعاني ما يعاني من الفاقة والفقر والأمراض، كثيرين منهم أصبحوا عاطلين عن العمل، كثيرين منهم أصبحوا يتسولوا في الشوارع، وبالتالي هذا الوضع لا يرضي الجميع، لا يرضي الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، ولا يرضي أي إنسان يتعامل بإنسانية وينظر إلى هؤلاء الناس كبشر.
3: نعم.
4: يريد أن يعيشوا كما يعيش الآخرين بأمن وأمان واحترام.
3: دكتور أحمد، دعنا نشرك الدكتور محمد كلش معنا من باريس. دول الخليج دكتور محمد تعرضت للعدوان، تعرضت للقصف، والآن دول الخليج تتدخل وأيضا تقترح بتأجيل هذه الضربة أو الهجوم الشامل على إيران كما وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، اليوم نرى تدخلات سموه التي تسعى إلى ضبط النفس وأيضا عدم دخول منطقة الخليج مرة أخرى، ولكن اليوم هنا فلسفة إماراتية، القوة لضبط التوازن لا لإشعال الحروب. نحن نتحدث من مصدر قوة، نتحدث من دولة لا نحتاج لأحد أن يدافع عنا. الإمارات تدافع عن نفسها، الإمارات تعرف متى تدافع ومتى تدخل الدبلوماسية في توقيت مناسب.
5: طبعا مرحبا بكم جميعا. طبعا موقف الإمارات واضح منذ ما قبل هذه الحرب وخلال هذه الحرب، وطبعا مواقفها تنبع من ليس من حالة ضعف، بل على العكس تماما من موقع قوة، بدليل ما تحملته الإمارات خلال حرب 40 يوما من عمليات قصف، من تعامل مع عدد كبير من الصواريخ البالستية، أكثر من 5000 صاروخ باليستي وأكثر من 2200 مسيرة وأنواع أخرى من الصواريخ الإيرانية، تمكنت من التعامل معها بقوة. وما يصدر من الإمارات من مواقف باتجاه نهجها المعروف أساسا منذ ما قبل هذه الحرب وخلال هذه الحرب واليوم تؤكد على هذا النهج، وهو موضوع الاستقرار، أي أن المطلوب بالنسبة إلى الحالة الخليجية بشكل عام، وهو ما يشير إليه مشكورا الضيف الكريم من الفجيرة، موضوع هذا لا يخص فقط دول الخليج العربية الإمارات ودول الخليج العربية الأخرى، وإنما أيضا يخص المنطقة، يخص أيضا إيران، يخص الشعب الإيراني. الحرب يدفع ثمنها أيضا الشعب الإيراني. طبعا هناك من يقتل في هذه الحرب وما بعد هذه الحرب، من يتحمل تداعياتها الاقتصادية والمعيشية الصعبة جدا. من هنا يفهم هذا الموقف للإمارات العربية المتحدة، وهو طبعا يذهب في اتجاه يعني موضوع الحفاظ على الاستقرار، العودة إلى حالة الاستقرار في المنطقة. دولة مثل الإمارات أحرزت تقدما كبيرا وإنجازات كبيرة على كل الأصعدة، في الأصعدة الاقتصادية والتنموية بمختلف مظاهرها، وأيضا في مجال الأبحاث، بمجال الأبحاث على المستوى الداخلي وعلى المستوى العالمي أيضا. وبالتالي يعني إيران الإمارات العربية المتحدة لا تريد أن تذهب باتجاه ما يريده النظام الإيراني. النظام الإيراني يريد أخذ الإمارات ودول الخليج العربية إلى حقله المشاغب، إلى حقله التخريبي. وبالتالي مرة أخرى تؤكد الإمارات على ضرورة وقف هذه الحرب والتوصل إلى نهاية دبلوماسية لهذه الحرب طبعا.
3: دكتور أحمد المطروشي، اليوم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، صرح بأن العدوان الإيراني الغاشم كشف شيئا محيرا، اختلط دور الضحية بدور الوسيط والعكس صحيح، تحول الصديق إلى وسيط بدلا من أن يكون عضيدا، بدلا أن يكون مساندا لي. ما هو تعليقك؟
4: أنا أؤكد على كلام دكتور أنور. فعلا نحن فوجئنا للأسف الشديد خلال هذه الحرب بعد أن كشف الستار عن الكثير من الدول، ومنها دول للأسف الشديد كنا نعدها في يوم من الأيام دول صديقة تكون لنا كل الاحترام كما نكون لها كل الاحترام والتقدير. كنا نقف مع هذه الدول، نساند هذه الدول، ولم نتأخر في يوم من الأيام عن مساندتنا لها. ولكن للأسف الشديد رأينا مواقف ضبابية، مواقف غير واضحة المعالم، وبعض الأحيان مواقف هلامية لا تستطيع أن تمسك هذه المواقف أو تعرف حقيقة هذه المواقف. فللأسف الشديد هذه الحرب كشفت لنا وقائع كثيرة وحقائق كثيرة، وأستطيع القول كما يقول الشاعر: ما أكثر الخلان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. فالحقيقة هؤلاء الناس وهذه الدول فاجأتنا بمواقفها وفاجأتنا بتصرفاتها، بل وللأسف الشديد هناك دول عربية وقفت ضد دول الخليج ووقفت مساندة لإيران، وبالرغم أنها تعلم تمام العلم بأن إيران هي دولة معتدية لديها أطماع ولديها نوايا مبيتة ولديها أفكار عدوانية، ولا تريد الخليج فقط أو السيطرة على دول الخليج، وإنما على كل الأمة العربية. هذا هو هدفها في النهاية لإقامة الإمبراطورية الفارسية ووصولها إلى مكة والمدينة، لكي يظهر في تلك الفترة الإمام المنتظر كما يعتقد في اعتقاداتهم البالية للأسف الشديد. فهذه الحرب كما ذكرت كشفت المستور.
3: نعم، وضحت
4: لنا الكثير.
3: سعادتك اليوم أيضا عندما نضيف إلى تصريحات معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ذكر أيضا أن المرحلة الأخطر هي هذه هي المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث، وقال أيضا بأن الموقف الرمادي أخطر من ألا موقف. كيف نقرأ هذا التصريح في هذا التوقيت؟
4: هو الحقيقة هذا التصريح الآن يأتي في فترة جدا حرجة، تصريح جدا مهم. فعلا نحن نحتاج، نحن كدولة الإمارات وكدول الخليج لا نحتاج إلى قوات تساعدنا أو تقف معنا قادرين عن الدفاع عن أنفسنا، ولكننا نحتاج إلى مواقف واضحة المعالم، مواقف ليست بمواقف رمادية غير واضحة المعالم. نحن نحتاج إلى صورة واضحة وموقف واضح من هذه الدول.
3: نعم.
4: لكي هذه الدول، لكي نعرف من هو الصديق ومن هو العدو. وأيضا في الوقت نفسه المنطقة تمر بمرحلة جدا صعبة. هذه المنطقة لابد الآن أن يكون هناك تعاون، لابد أن يكون تعاضد، لابد أن يكون هناك أيضا مكاشفة، وأيضا يجب أن يكون هناك محاسبة. الدول التي وقفت معنا يجب أن تقدر هذه الدول، وطبعا تقدر وتحترم، ولكن الدول التي وقفت للأسف الشديد موقف بعض الأحيان رمادي أو غير واضح المعالم، هذه الدول لابد أن يكون لنا معها رأي آخر. وبالتالي هذا فعلا الآن الأمور تتغير بسرعة.
3: نعم، يبدو بأننا فقدنا الصورة. نعم دكتور أحمد،
4: هي قريبا إن شاء الله.
3: نعم دكتور أحمد، دعنا نذهب إلى باريس والدكتور محمد كلش. دكتور محمد، ما الذي تغير داخل الإدارة الأمريكية؟ قبل أيام كانت لغة الحرب، واليوم نتحدث عن تطور إيجابي جيد جدا في المفاوضات. ما الذي تغير في موقف الإدارة الأمريكية خلال الساعات الماضية تحديدا؟
5: يعني أشك بأن هناك تغيير في الموقف الأمريكي، موقف الإدارة الأمريكية. أعتقد أن الموقف، موقف الإدارة الأمريكية لازال على حاله، وهي تصريحات للرئيس ترامب عودنا على حالة الارتفاع والانخفاض في التصريحات، تصريحات ذات الطابع الحربي بالمعنى الكامل للكلمة، ويليها مباشرة بعد وقت طويل تصريحات مطمئنة دبلوماسية أكثر، وهكذا خلال الفترة يعني كل

0: فترة حتى خلال الحرب، وبالتالي لا أعتقد أن هناك تغييرا في الموقف الأمريكي. أعتقد أن ترامب ذاهب إلى النهاية في موضوع هذه الحرب، هدف هذه الحرب المتعلق بالنقاط الأربعة الرئيسية طبعا، وفي القلب والتي يضاف إليها بشكل محدد موضوع مضيق هرمز. وبالتالي كل هذه الحشودات العسكرية الأمريكية التي هي في تزايد في المنطقة تشي بأن ما يعني ما يخرج من تصريحات بالنسبة إلى إيران فيما يخص إمكانية التوصل إلى اتفاق هي إعطاء فرصة للدبلوماسية، فرصة للوسيط الباكستاني لا أكثر. وإصبع ترامب على الزناد بالنسبة إلى الموضوع الإيراني.
1: هناك هل نقترب برأيك من تقديم تنازلات إيرانية برأيك؟
0: يعني من الصعب تصور أن ما يخرج من تصريحات من إيران من ما يقوله المسؤولون الإيرانيون والتي فيها الكثير من الكبرياء وعرض القوة قد لا يشبه ما هو حاصل في الكواليس، ما هو حاصل مع عبر الوسيط إسلام أباد. وأعتقد أن من الأفضل التريث قبل الحكم على إمكانية أن تكون هناك ضربة أمريكية قريبة أم لاحقة. في كل الأحوال الضربة الأمريكية طبعا مؤجلة، لكن في كل الأحوال الحصار الأمريكي لإيران، الإطباق على الحصار الإيراني لمضيق هرمز والحصار الاقتصادي عبر العقوبات مستمر، وقد يطول وإذا طال كثيرا فيمكن أن تصبح إيران وضعيتها على المدى الطويل شبيهة كثيرا بما باتت عليه كوبا في حروبها السابقة. لكن من المبكر الحديث عن مستقبل إيران في حال استمر هذا الحصار العسكري في المياه الإقليمية والحصار الاقتصادي. لكن في كل الأحوال لا نستبعد أبدا توجيه الضربة العسكرية الأمريكية الشديدة والمتوقع فيما لو حصلت أن تكون أقوى بكثير مما كانت عليه خلال حرب 40 يوما.
1: دكتور أحمد، في الفجيرة في ظل تراجع الخطاب الإيراني من التهديد إلى البحث عن مخرج تفاوضي، هل يمكن القول أن صمود دول الخليج وعلى رأسها دولة الإمارات كان أحد الأسباب الرئيسية في تغيير حسابات طهران إذا صح التعبير؟
2: نعم أخي الكريم، هم يتصوروا هذا النظام في داخل إيران، نظام الملالي، يتصور بأن دول الخليج دول هشة مبنية من مباني زجاجية، لا توجد لديها قوات عسكرية قادرة على الدفاع عن أنفسها، وبالتالي تفاجأت عندما وجهت صواريخها وطائراتها المسيرة إلى هذه الدول بأن هذه الدول في أي لحظة تستطيع الرد على إيران وبكل قوة، ولكن كانت دائما تحتكم إلى العقل وإلى الحكمة والتروي. هذا أمر. الأمر الآخر، طبعا إيران الآن في وضع مزري في الداخل، وضعها في الداخل لا تحسد عليه، الوضع الاقتصادي كما ذكرنا وأيضا الوضع الإنساني كما ذكرنا، وبالتالي تريد أن تفتش عن مخرج وأن تصل إلى حل. ولكن أيضا في نظري بأن هؤلاء الناس، أي الحرس الثوري الذين يديرون اللعبة الآن في داخل إيران، في ظل غياب المرشد الذي لا وجود له أصلا، وهناك تقارير كثيرة تؤكد بأن الرجل قضى مع أبيه.

0: خلال الحرب الأربعين يوما ولا وجود له، وهم أي الحرس الثوري هم من يقوموا بتزوير أحاديث وأيضا منشورات صدرت عنه، وبالتالي هم يحاولوا بكل الوسائل أن يبينوا للآخرين بأنهم ما زالوا أقوياء وأنهم قادرين على الصمود وأنهم قادرين على السيطرة على إيران. نعم. في حين أنهم أصبحوا في وضع صعب جدا، في وضع هش، في أي لحظة هذه المنظومة وهذه الجماعة ستنهار إذا تم ممارسة الضغط عليها أكثر، وخاصة إذا ضربت مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن للأسف هؤلاء الناس تأخذهم العزة بالإثم، ودائما يحاولوا أن يبرهنوا للآخرين بأنهم هم الأقوياء في المنطقة، وأنهم لأنهم يحملوا أجندات ويحملوا للأسف الشديد أهداف للأسف عدوانية، أهداف للأسف الشديد المبطنة بالسيطرة والهيمنة على الدول المجاورة، وأيضا لا يهددوا فقط دول الخليج وإنما يهددوا الأمن والسلم الدوليين. كما تعلم وكما يعلم الجميع، ما يمارسوه الآن من قرصنة في مضيق هرمز هذا أكبر دليل على أن هذا النظام لا يحترم القوانين الدولية ولا يحترم الأنظمة الدولية ولا يحترم المنظمات الدولية ولا يحترم البشر. يعني هناك لا يقل عن 20,000 بحار مسجونين في الخليج بسبب هذا الحصار الذي يمارسه هؤلاء الناس أو هذه المجموعة التي للأسف كلها عدوانية وكلها للأسف تصرفات سيئة.
1: دكتور محمد كلش في باريس، إيران تقول إن الحوار لا يعني الاستسلام، لكن واشنطن تقول من طرفها أن الوقت ينفذ. من الذي يشعر بالضغط أكثر، واشنطن أم طهران برأيك؟
2: نو أعتقد في كل الأحوال صحيح قد يقال كلام كثير عن أن ترامب يتعرض لضغط من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يفترض أن ينهي هذه الحرب في وقت أسرع مما ممكن أن يكون، لكن في كل الأحوال يتبين يوما بعد آخر أن هذه الصورة ليست دقيقة بالكامل. صحيح أن هناك من يعترض على هذه الحرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وبشكل محدد الديمقراطيين، وأيضا فيما يخص الاستياء الشعبي من ارتفاع سعر المحروقات، ارتفع بنسبة 30% على سبيل المثال، يعني من $3.6 للجالون إلى 4.9 للجالون وفق ما تقوله عدة وكالات في هذا الخصوص. لكن ترامب وعد برفع الرسوم على يعني الضرائب على بيع المحروقات، وبالنسبة إلى الموضوع، موضوع هذه الحرب، أعتقد أن يعني استعجال الطلب من إيران بأن ترد على الاقتراحات الأمريكية الخمسة بالتحديد قد لا يتطلب وقتا طويلا ليكون الرد الأمريكي على الرد الإيراني. لربما كان الرد، وعلى الأرجح أنه إذا لم يكن هناك من تنازلات من الجانب الإيراني فإن الضربة العسكرية الأمريكية لن يطول الأمد للقيام بها لتوجيهها.
1: دكتور محمد، اليوم وزارة الدفاع في دولة الإمارات أكدت أن طائرات المسيرة التي تم اعتراضها خلال 48 ساعة الماضية كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية. هل دخلت إيران مرحلة الإفلاس العسكرية وبدأت في استخدام الأذرع؟
2: طبعا يعني إيران تقول نحن مع وقف إطلاق النار، نحترم وقف إطلاق النار، لكن تحرك أذرعها، تحرك

0: أذرعها. طبعا ذراع حزب الله في لبنان هذا ذراع منشغل في المواجهة مع إسرائيل، وهو يضعف أكثر وأكثر، يضعف عسكريا ويضعف سياسيا على مستوى الداخلي الفرنسي. الحوثيون يخوضون حالة تفاوض، لا يدخلون في المواجهات، وانتهى الذراع الإيراني في سوريا، بقي الذراع الإيراني في العراق. إيران اليوم تحرك هذا الذراع لضرب الاستقرار، يعني زكزكت إذا جاز القول في دول الخليج العربية. وهذه الصواريخ يعني الموجهة إلى الإمارات من العراق مثيلتها كانت وجهت وفق معلومات إعلامية مصادر يعني يوثق بها وجهت إلى المملكة العربية السعودية أيضا.
1: دكتور أحمد، يعني كيف يمكن أن نقرأ هذه المسيرات وتحريك الأذرع في هذا التوقيت من قبل طهران في المنطقة، وأيضا المنطقة الرمادية التي وصفها معالي قرقاش، وأيضا الوسيط الذي يتحول والصديق الذي يتحول والمشهد يتغير؟
2: أخي الفاضل، النظام الإيراني أو نظام الملالي في إيران أصبح يعاني ما يعاني. هناك نقص حاد طبعا لديه في الصواريخ وأيضا في المسيرات، وهو قد أعطى هذه الأذرع الموجودة في العراق والموجودة في اليمن والموجودة في لبنان، أعطاها الصواريخ وأعطاها المسيرات لكي تستعملها في مثل هذه الحالات. والصواريخ أو المسيرات التي وجهت إلى محطة براكة للأسف الشديد قبل يومين هي طبعا تحمل العديد، أنا من وجهة نظري، العديد من الرسائل. طبعا هي أتت هذه المسيرات بتوجيه من إيران، هؤلاء الأذيال لا يستطيعوا القيام بأي عمل إلا بتوجيه يأتيهم من داخل إيران من الحرس الثوري. فطبعا هم عندما وجهوا هذه المسيرات إلى محطة براكة، للأسف الشديد يعتقدوا بأنهم على صواب، وأنهم يوجهوا رسالة للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية: أنتم إذا منعتمونا من أن نمتلك سلاح نووي أو إمكانيات نووية فإننا سوف نعبث بالإمكانيات النووية الموجودة لدى الجيران وفي الدول الأخرى. هذه رسالة.
1: وهذا دكتور أحمد أكبر دليل على أن امتلاك إيران لأيضا الطاقة النووية هو من الأمور الخطيرة جدا، لأن ليست دولة التي سوف تكون يعني سوف تكون من خلال هذه الأماكن النووية، إنما ميليشيات تتحكم بهذه المواقع النووية.
2: للأسف الشديد أيضا نحن في دولة الإمارات عندما أنشأت القيادة الرشيدة هذه المحطة، وعندما فكرت في إنشاء هذه المحطة أعلمت الجميع، والجميع يعلم بأن هذه المحطة أنشئت من أجل السلام ومن أجل مصلحة الإنسان ومن أجل الرقي ومن أجل خدمة الجميع في المنطقة وفي منطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنيت فوق الأرض ولم تبنى تحت الأرض.
1: صحيح.
2: كما يعمل الإيرانيين، أنشأوا العديد من المحطات النووية تحت الأرض بمئات الأمتار. إذا ما هي الأهداف من وراء إنشاء هذه المحطات تحت الأرض بمئات الأمتار؟ طبعا التوجه واضح والسياسة واضحة، هم كانوا يكذبوا وبكل الوسائل على منظمة الطاقة الدولية وعلى المسؤولين في بالنسبة للأمور النووية في الدول الأخرى بأنهم يقوموا بعمل أو إنشاء محطات سلمية لمصلحة إيران، في حين أنهم كانوا يقوموا بمحاولة إنتاج سلاح نووي. وكما ذكرت أخي الكريم، إذا أنتج أو توصل هذا النظام العدواني المؤدلج إلى قنبلة نووية فلن يسلم منه، لن تسلم منه المنطقة ولا العالم، لأنه سوف يهدد المنطقة ويهدد العالم بهذا السلاح النووي، وهو كان يفكر في هذا الأمر. وذكر الرئيس ترامب قبل بدء الحرب بفترة تقريبا شهر، قال لو لم نقوم بعمل عسكري لاستطاعت إيران الوصول والحصول على سلاح نووي.
1: نعم دكتور أحمد، لضيق الوقت دعني أسألك سؤالا أخيرا، هل تعلم الإيرانيين من درس اليأس من أن الإمارات عصية دوما لله الحمد على أوهامهم، عصية أيضا على الدول التي راهنت بسقوط الإمارات، عصية على كل من فرح بما حصل في دولة الإمارات، ولكن لله الحمد الإمارات ظهرت قوية رصينة متزنة، دولة قوية ودولة فاجأت الجميع لله الحمد؟
2: نعم أخي الفاضل، كما تفضلت أيضا، دولة الإمارات تعد من الدول القوية في المنطقة. دولة الإمارات دولة ليست قوية فقط بقواتها العسكرية، وإنما قوية باقتصادها، قوية برجالها، قوية بحكمتها، بقيادتها الرشيدة.
1: نعم صحيح.
2: دولة الإمارات الآن تعد من الدول الكبرى في المنطقة، يحسب لها ألف حساب، صاحبة مبادرات وأيضا صاحبة بصمات على المستوى الدولي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله.
1: نعم دكتور.
2: له أيادي بيضاء، استطاع إطفاء العديد من الحرائق التي كانت تشتعل في المنطقة، وله مواقف واضحة، والدليل على ذلك إيقاف الحرب التي كانت دائرة في غزة، والمساعدات التي قدمتها الإمارات وما زالت تقدمها للشعب الفلسطيني في داخل غزة، وأيضا دورها وأدوارها في السودان وتقديم صحيح. يد المساعدة للأخوة السودانيين وإنشاء المستشفيات وإنشاء المدارس وتقديم يد العون، هذه كلها أعمال عملتها الإمارات عفوا لمصلحة الإنسانية بالدرجة الأولى.
1: نعم.
2: ومصلحة الإنسان في العالم بالدرجة الأولى. فدولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو رئيس الدولة دولة تحمل الكثير من المعاني الإنسانية والأخلاقية، ويضرب بها المثل في العالم. ولهذا السبب صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله أصبح له مكانة دولية وليست عربية أو إقليمية وإنما دولية، يحسب له كل صحيح. حساب، ويقدر من قادة الدول الكبرى سواء الرئيس الأمريكي أو الرئيس الصيني أو الرئيس الروسي أو الفرنسي،
1: العالم أجمع،
2: وتربطه علاقات قوية جدا العالم بقادة أجمع. العالم
1: نعم, نعم. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الإمارات، قلعة حصينة، قلعة حصينة بقائدها أدام الله عزه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كل الشكر والتقدير الدكتور أحمد المطروشي سفير سابق ومحلل سياسي، كنت معنا من الفجيرة، وأيضا كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور محمد كلش كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من باريس. أدام الله عز الإمارات، الحمد لله على نعمة دولة الإمارات، والحمد لله على نعمة محمد بن زايد. إلى اللقاء.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: رئيس الدولة يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. محمد بن راشد يشهد تكريم فرق العمل الحكومية الفائزة بجائزة تصفير البيروقراطية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين. أحمد صالح والمزيد.
4: يستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، ويهدف إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، ويرفع جاهزية القطاع الصحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين باعتبار صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية أساسية ومحورا رئيسيا في مسيرة التنمية الشاملة.
2: في هذا الإطار ثمن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بكل تقدير واعتزاز هذه التوجيهات السامية التي تجسد في أعمق معانيها قرب صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله من أبناء شعبه، وحرصه الدائم على الإطمئنان على شؤونهم وتوفير كل ما يعزز أمنهم الصحي واستقرارهم الأسري وجودة حياتهم، انطلاقا من نهج أصيل في دولة الإمارات يجعل الإنسان أولا والمواطن في قلب كل قرار وطني. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي السهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان في العاصمة باكو. وأعرب فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات وحرصها المستمر على تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا أهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من التنمية والرخاء. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تكريم فرق العمل الحكومية الفائزة بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية. وقال سموه عبر منصة إكس: شهدنا تكريم فرق العمل الحكومية الفائزة بالدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية، فرق جعلت من تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات ثقافة عمل يومية ورسخت نموذجا حكوميا يضع الإنسان أولا. وأضاف سموه: نبارك لفريق وزارة الطاقة والبنية التحتية فوزه بجائزة أفضل فريق حكومي، ونهنئ جميع الفائزين، كما نشيد بالتحسن والتطور الكبير الذي حققته بريد الإمارات وفريقها في تطوير خدماتها وتسريع إجراءاتها وفوزها في هذه الدورة. وقال سموه: ومع هذا التكريم نعلن اليوم عن المرحلة القادمة من البرنامج تصفير البيروقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، مرحلة جديدة للجهات والفرق هدفها اختصار الإجراءات أكثر وبناء حكومة أسرع أذكى وأكثر كفاءة باستخدام التقنيات الحديثة. في خبر آخر، ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء، ترأس اجتماع المجلس حيث وجه سموه بإطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي والذي يهدف إلى تخصيص 1 مليار درهم لدعم التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير الفضائي في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات والصناعات الفضائية وتعزيز تنافسيتها ضمن الاقتصاد الفضائي العالمي. زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين مديرية شرطة منطقة العين، حيث اطلع على عدد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة المدينة الآمنة، إلى جانب الوقوف على مستوى الجاهزية لإدارة الحوادث الأمنية ومنظومة الدفاع المدني والاستجابة للحالات الطارئة. تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في نسخته 9 والأكبر في تاريخه. ويعد آيسنار 2026 منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن وتبادل المعرفة بما يرفع من مستوى القدرات الأمنية الوطنية على المستويين الإقليمي والعالمي. سعيد بن خادم المنصوري مستشار للمعارض العسكرية والدفاعية في مجموعة أدنك.
5: يهدف تنظيم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 إلى تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها مركزا عالميا متقدما في أنظمة الأمن المتقدمة، تشكل منصة أساسية للتعاون المعرفي بين القطاعات المتخصصة عالميا بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى تطوير منظومتي الأمن الوطني والدفاع المدني. وتأتي هذه النسخة الأكبر منذ انطلاق المعرض، إذ تجمع نخبة من أبرز منظمات الأمن الدولية والجهات الحكومية وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا للتصدي للأولويات المتطورة في قطاع الأمن الوطني على مستوى العالم.
2: نشرتنا الإخبارية ما زالت مستمرة وفيها بعد الفاصل. الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال 48 ساعة الماضية.
4: عزيزي المستمع، احذر من تصوير مقاطع فيديو وصور ونشرها أو تداولها توثق مواقع الحوادث أو الأضرار الناتجة عن سقوط مقذوفات أو شظايا في بعض المناطق. نشر مثل هذه المواد أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها أن تثير الذعر بين أفراد المجتمع وتعطي انطباعاً غير صحيح عن حقيقة الأوضاع في الدولة. إن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للمساءلة. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع أن منظومة الدفاع الجوي الإماراتية تمكنت خلال 48 ساعة الماضية من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة. وأكدت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية. وفي إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية، أوضحت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة 3 التي تم التعامل بنجاح مع 2 منها، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الدفاع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وفقا للقوانين والمواثيق الدولية. في أخبارنا الرياضية، رونالدو يقود كتيبة البرتغال في المونديال، فهذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستوديو ميلاد موسى. ميلاد مساء الخير.
6: مساء النور علي. بالفعل رونالدو يقود البرتغال، ولكن سنبدأ من الأخبار المحلية علي، حيث شهدت مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس صاحب سمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، فوز أندية الشارقة والبطائح والنصر بالمجموعتين الأولى والثانية، وتفوق الشارقة في المباراة الأولى التي جرت على صالة نادي الشارقة على حساب الظفرة بنتيجة 88 نقطة مقابل 58، فيما فاز البطائح على الجزيرة ب 76 نقطة مقابل 68، وذلك على صالة نادي البطائح ضمن منافسات المجموعة الأولى.
2: نعم.
6: خلت قائمة منتخب البرتغال المشاركة في مونديال 2026 لكرة القدم من المفاجآت، وتقدمها القائد الهداف كريستيانو رونالدو الذي سيشارك في المونديال، اسمعوا المعلومة عليه، للمرة السادسة في مسيرته.
2: ما شاء الله
6: رقم قياسي كبير.
2: رقم قياسي، واللياقة البدنية لا زالت على الرغم من السن إلا أن اللياقة عنده جيدة.
6: صحيح. إذا أعلن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين تشكيلة المنتخب الأرجنتين وكان ميسي، فرح يتساوى ميسي و ورونالدو بست مشاركات لكل نجم منهم.
2: نعم.
6: أخيرا كشف كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل عن قائمة من 26 لاعبا لخوض المونديال، والمفاجأة علي كانت استدعاء نيمار المصاب، ولكن نيمار بآخر أشهر أثبت أنه لاعب جيد، فاستدعى مبارح أنشيلوتي للتشكيل، وبصراحة كانت مفاجأة قوية.
2: جميل، له العديد من المتابعين أيضا.
6: صحيح. ختام الرياضة مع خلف المرمى.
2: في خلف المرمى لليوم ميلاد لازلنا مع حكاية المونديال المشوقة، واليوم وصلنا إلى حكاية مونديال 1966.
6: مونديال 66 هو المونديال الإنجليزي بامتياز، ولكن حكايتنا اليوم علي رح تكون عن منتخب كوريا الشمالية، هذا المنتخب اللي ما عنده مشاركات كثيرة، يمكن أتوقع بال2010 عنده مشارك، ولكن حكايته بال2000 وبال1966 كانت حكاية جميلة. قبل التصفي قبل النهائيات بيعمل معسكر بدني لمدة أسبوعين، كان المعسكر شاق جدا جدا. اللافت أنه العاملين بالفندق قالوا أنه منتخب كوريا الشمالية كان اليوم يأكل كيلو فلفل حار. بالمباراة الأولى فازوا، طبعا طلعوا وصيف المجموعة، فازوا على تشيلي. المفاجأة كانت بدور 16 أنه بدهم يلاقوا المنتخب الإيطالي، ومنتخب إيطالي بنعرف كان بطل عالم بالمرتين يعني سابقا، قدر يحقق مفاجأة ويفوز على منتخب إيطاليا 1-0. المفاجأة والحكاية وين؟ أنه بلعبة إيطاليا عليه منتخب كوريا الشمالية كان حاجز التكت ومتوقع الخسارة وبده يرجع بلده. فلما فاز
2: وصل دور الثمانية،
6: راح ربع النهائي، بده يلعب مع البرتغال، فراح على مدينة ليفربول ما وجد ولا فندق، فاضطر ينام في الكنيسة في ليفربول على المقاعد الخشبية طبعا. وأول نصف ساعة مباراة البرتغال تقدم 3-0، ولكن أوزيبيو نجم البرتغال رجع قاد الفريق لمنتخب البرتغال للفوز وفازوا 5-3. كانت حكايتهم ممتعة جدا لكوريا الشمالية، والمفارقة أنه كان في من الحكومة الكوريا الشمالية في حدا مسؤول عن السقيفي، كان في مجموعة تزقف للمنتخب، هدول مكلفين من الحكومة تزقف
2: بتشجيع منتخبهم.
6: صحيح.
2: إذن ميلاد شكرا جزيلا على هذه الجولة الرياضية الجميلة.
6: شكرا. شكرا علي.
2: بالأخبار الرياضية نصل إلى ختام النشرة، ونذكر بالعناوين. رئيس الدولة يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. محمد بن راشد يشهد تكريم فرق العمل الحكومية الفائزة بجائزة تصفير البيروقراطية. شكرا لحسن المتابعة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم من التقديم علي النعماني، ومن الإخراج لؤي السعدي، دمتم في رعاية الله.
7: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتتمأن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: أبو ظبي اف ام. بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين، ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. اي اند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
2: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هون.
3: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
4: راجع بشوقي ولهفتي.
3: أبو غبي FM 90 FM، خلها دوم في البال.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: الأصالة روح تتناغم فيها للحال، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهال.

سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

تختبر فيها التحديات. لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
0: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: التضحية
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هاني.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: أخرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي اف ام. الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
1: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الموسيقى لا تعرف الحدود. صوت النغم الأصيل. أبو ظبي.

0: أخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير الولاء.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية لا نبالي بالمخاطر والمنية الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية يا بلادي يا بلادي يا بلادي

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهار.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

أنت جسد خالي، أنت جسد خالي على هيئة إنسان، أنت حرام إنك تكونين أنت، أنت جسد فاقد مشاعر ووجدان، توك بعيني عقب الأوهام بنتي، أنت بدنيا الحب نكسة وعقران. يا للأسف، يا للأسف إنك بروحي سكنتي، كنت بعيوني حلم، كنت بحيوني حلم واعد وعنوان، وبعماك جوفي كل سرك دفنتي. عشنا الغلا كلها مسرات احنان، حتى بصدرك كل فرحة حضنتي، من العطاء فاق التوقع والامكان، وانتي الحب الذات عشتي ودنتي، مديت لك يد الوفا طول الازمان، لكن خسارة باخر الوقت خنتي، شتان بين الامس واليوم شتان، يا من بعيني لاسفل الدرك هنتي، صرتي اماني عانك الطيه الاكفان، وعزاي انك

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا.
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: تراني مرات يده غليظ ولحمته مرة.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودن، غناء أحمد اللوغاني،

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: الكل عائلة، وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكلوا على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM وللمساء حكاية، عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

0: عيوني
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
2: الحب خلد سيرتك داخل الروح
1: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات تسعين أف أم خلها دوم في البال

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM خلها دوم في البال.
2: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضا من

0: بي اف ام صوت النخبة تسمعه الصفوة.
1: جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس ازعل عليك، يعني روح واروح واسري ليل الظلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا